0: روشن حدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنكو
1: يا عزمان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: عزمان انت بتعرف وحياة عبوي حلفون طبيعي انت برسوف شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي يوم يوم الدين
0: منشور
2: آه.
0: مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي اشتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة عبوي حلفون الشلخاء انت هناي مع هذا حد بزوجود تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما بلبل شو مبصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
0: حجاج أنا ما
2: وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين مزرون شليزي عسبيستيك
0: نعم
2: طب نقولون شلو مستوى في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول قولك فرش وتكلو شناش لما بعد بعد مدبرتو هني دبرتو تيتا تيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم أحد خيم أحلو ولا بيش الخير رأيكم مع برحة صياح يا
0: أبويا يوم يوم أمال منتو لا سيو حلفونو بينا دا بعد سبانيه بس ما انت متعصي
2: ماني هني لو عزباني
0: أتا عزباني عخشاب هني رويشة عزباني أمال انتو في سكريزة
2: هو خريزة كما هني خريزة هنا هني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تجمكين عن دين كريزة خاك ما هو كريزة انت أمه وهي أبويا حلفونا يوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول أعلو تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي أعلو تايل دا مفراحة يلدار الشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعصي لي حدود الشبار بسرعة مين شبر
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما ما يشلي تهدين شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع منك شو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحج منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: بو بوليع
0: بو بوليع

0: اتبلبلت يعني. حشفتي حبابه مرجلين من اتبلبلت
1: حبابه. ايه زمان
0: حبابي ريخوخ هذا شي بعته قمديم.
2: ايش اللي بيه؟ ايه ما تبشوت انت محلك وقبت؟ انت كل حيمة انت بجيبس. اديو.
0: ولاي شاني عصيت تي؟
2: ليه تعصيت تي؟
0: امنعنا.
1: امنعنا.
0: قبل ايه نعنا؟
1: ليه نعنا؟
0: شي اربي متو؟
1: متو.
0: اربي حم؟
1: حم.
0: حزك؟
1: حزك.
0: حريف؟
1: حريف.
0: سميخ؟
1: سميخ.
0: رخ؟
1: رخ.
0: فريخ؟
1: فريخ.
0: تتسومسوم لمعلى؟
1: سومسوم لمعلى.
0: لاي ازي بتساك اشع على يدزي؟
1: بتساك على يدزي.
0: اذا تم روتين بوريكا.

0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: هريح مع التبك خمر شبان
1: مرسي مرسي زك كنو ممنكس
0: شبا شلوم أدون ترقان
1: شبا شلوم ترقان شبا شلوم
0: شبا شلوم البحير
1: شبا شلوم البحير بكل شلع حوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر في شعلا يوم للطرآن وبركة قمين عيالو يذيتون
1: متى حزان من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان بشرسان تل أبيب له عليهم بحزن مشام نورمالي صريخ لك بركة قمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليه له منسكي للوت ببياته
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت شنا خناسو تلمسي لبي عندك حبالة بزمان
0: حبالو ليقم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتعونا زوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيه شتمي بزبي هو يا شين
0: مسي لبي أنت شماع
1: يا أخي شماع يمون حير أنا زاد
0: يلا نسزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال فشفة شلوم زاد كل مستيس حمر دخاي كل مستيس حمر إذا افتعال عصير تبغي ما افتعال
1: أروخ مكيتش نردمي
2: كين كين كين
0: مريح مع الدبك مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستمعي لا لا
3: Thank you.

0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى اماتي لك الف بعم لو لي تكجر لي لافتلا
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي والاخ لي يبود
1: الاخ لي يبود
0: كان
1: انا كبار مقيا ماذا تميرت سنوبي الاخ لي يبود
2: ماذا تميرت سنوبي الاخ لي يبود
0: انا الاخ لي تمان خوفو بي تمان اخ لي
2: ايزي مفني دراماتي بعليلا
0: ما ناسي اخشام
2: نرأي كليب عطوف جلي بلي اكلف